0: إسرائيل إشارة
1: إليه أسدنا. أهلا ومرحبا.
2: The Cyprus Broadcasting Corporation.